بقى هيك قطيب بكون دنيا تنك الرجوع تشتت فدوانا ما بس ما دكني ني غرمان برشا دكني ني فرجع ني غلب الوم نسى نرني داغي بام قلال نرني يبا ما نسى نرني يبا مزنقال

ريقن سيماجي ريلتا فقنا مداد قروتك وانتي غفيني كيتا تيبان سلام جاشيلا انطلم تقرا وسوف وراد وبسطلا قادميني فادنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويك تعقدو تيو بدو تيسي بلي يستعدي بس تدايم وخلنها كاشن تاشن تاشن

0: المناسبات والويل والكتب ميدالنا بلادنا إلى يوم النشر ميدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكتب كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.

كاس نرقص الدوح الحقوق قرد وفون يما اين اد الدون اد كبرت في اللزق اصنت روح نغيت قلت حيه

علاقي رح نقريد يذكر رضيع أي غيس في دون واش نبدأ دي دي كيف راح إن إتقنت وكوانا أوين يقزك تسألون تيني إقمنا حنكي يا ويكي دي الملك الدرنا أقلنتي ويتوريد فلتي بالأروح يا أخي إذا قتي حرى الله أخي.

يرت لحتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيخت وسيغي كا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لاجل اناس هيور ياد الايوف يا تراسي جليات متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيت تنحدو جريف خلف ربي تكريت رزق انت تضنحت اسانه وتيا وجراحت ببندي

العيون نحيو الأشجارات اللي قورنا نسعى غي توقوع في سر اللي بلد قور يا غي التسانو تشدر زنقي سيزر السيف إيقان وإن غازة واتنا المحب تطال.

ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: عندي اي مشكله بهالقصه، ما بعرف ليه انت عاطيها هالقد اهميه. يعني
1: من الافضل انك تحتشني، عم باكل مش قادر اكل علقه لسلعوم اللقمي، ارجوكي انك تحتشمي.
0: قاعده هيك انا قاعده هيك، ما حدا اله معي شي.

0: الله لشو جينا لهون نحن
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون